طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصبة أبين نيل تبين سن. أنا عملاق بس انت ألف فما ما تلف